مستقيم واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus, rapatkan saf, penuhkan saf yang pertama, kedua dan seterusnya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

يزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربنا ولا الحمد. الله أكبر. ربنا فيني حجرك. الله أكبر. سبحان ربنا ولا الحمد. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والأول ذلك من الشيء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. ربي اغفرني واجعلني وعافني. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

0: نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا ناعمين حمدا ذاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا
1: آمين.
0: اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
1: آمين.
0: ولمعلمينا ولتلاميذنا ولمشائخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آمين.
0: ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا آمين. تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير
1: آمين.
0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال
1: آمين.
0: اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
1: آمين.
0: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا
1: آمين.
0: تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
1: آمين.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: آمين
0: قبل الله منكم
2: Minna wa minkum takabbal karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah pun usai solat fardu Jumaat untuk hari ini 7 23 Safar 1448 Hijriah bersama dengan 7 Ogos 2026. Dan sebelum kita menutup tirai siaran langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini, ingin saya kongsikan sedikit rumusan daripada tajuk khutbah yang disampaikan hari ini, iaitu berkenaan dengan dunia medan ujian antara sabar dan syukur. Pertama sekali, dunia ini merupakan medan ujian kepada umat manusia. Justru bangkitlah daripada lena dan alpa agar dunia ini menjadi bekalan pahala di akhirat kelak. Yang kedua, anak-anak, harta benda, wanita, perasaan takut dan seumpamanya merupakan alat ujian kepada umat manusia mengikut kecenderungannya. Oleh yang demikian, bersederhanalah dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan yang ketiga, juga yang terakhir, ujian hadir dalam bentuk kesenangan dan kesulitan. Maka, tatkala diuji dengan kesenangan, lafazkanlah kesyukuran. Sebaliknya, ketika diuji dengan kesulitan, hadapilah dengan kesabaran. Baiklah, saudara, kita telah pun sampai ke penghujung siaran langsung solat fardu Jumaat hari ini. Dan setakat ini sahaja pertemuan kita untuk kali ini, siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Dan sebelum berakhir, kita ucapkan terima kasih kepada penolong jurutera petugas Baharudin Abdul Rashid dan juga kepada pihak Masjid Al-Kawthar Tawau. Dan insyaAllah panjang umur murah rezeki, kita akan bersua lagi di ruang udara Tawau FM menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kembali semula kepada rakan setugas Nur Farah Wafa Muhyiddin di Konti. Silakan.
3: Baik, terima kasih Muhammad Safwan Junid. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat yang dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Kembali semula bersama-sama saya Wafa untuk meneruskan lagi perjalanan syok layan untuk hari ini. Tawau FM.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.